0: No.
1: ¿Qué?
2: No, no, capisco que no, no, vamos a cantar ya. Ya, sí. مش طويل انسان بسيط مش عايز كتير انا فلوس الدنيا ما تكفيني لو حبك نوع ولفيت الدنيا كامل من إيطاليا للبحر